هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السادس من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من القائمة.

مستمعينا أفضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومناطق الصراعات في أفريقيا.

إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. استقبل رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يجريها فيدان إلى دكة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. استشهد رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 7 أشهر إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي لمركبة عائلته في منطقة تل رميدة جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الرضيع سام فهد أبو هيكل ارتقى متأثرا بجراحه الخطيرة، بينما أصيب والداه بجروح متوسطة بنفس الرصاصة ونقل للعلاج. وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني آخر جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب بمحافظة بيت لحم، كما أقدم المستوطنون على إحراق محاصيل زراعية في الخليل. من جانبه، أقر جيش الاحتلال بإطلاق النار على المركبة بدعوة اشتباه الجنود بتسارعها، معلنا فتح تحقيق بعد تأكيده أن الضحايا لم يتورطوا في أي نشاط. قررت أيرلندا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمان بن كفير ووزير المالية بتسئيل سمودريتش إلى أراضيها عقب تصريحات اعتبرتها دبلا تحريضا علنيا على إبادة الفلسطينيين. ونقلت صحيفة أيرش تايمز عن رئيس الوزراء الأيرلندي ميتشل مارتن قوله أن السلوك وتصريحات الوزيرين ترقى لرغبة في إبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا إصدار تعليمات رسمية لمنع سفرهما إلى البلاد. وفيما يسود الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات مشتركة عليهما بسبب معارضة التشيك، وصف مارتن الأوضاع الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة بالاستعباد الدائم المقلق. يذكر أن عدة دول بينها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا قد اتخذت سابقا إجراءات مماثلة بحظر دخولهما أو فرض عقوبات عليهما. أعلن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن فتح تحقيق رسمي في اتهامات موجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وأعمال تعذيب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. وجاء التحقيق بناء على طلب الحكومة الفرنسية، وأفادت 8 ناشطين فرنسيين أكدوا تعرضهم لمعاملة عنيفة ومهينة وتحرش جنسي من قبل جنود الاحتلال عقب اعتراض السفن في المياه الدولية الشهر الماضي واحتجاج 428 ناشطاً. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد إدانات دولية واسعة وغضب دبلوماسي شمل سفراء إسرائيل في عدة دول أوروبية وكندا إثر نشر الوزير إيتمار بن كفير مقطعاً مصوراً يظهر إشرافه والتنكيل بناشطي البعثة الإنسانية. رغم المؤشرات الدبلوماسية حول تقدم المفاوضات بين طهران وواشنطن، تصاعدت حدة التوترات العسكرية الميدانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة تابعة لإيران في مضيق هرمز، واستهدفت أنظمة رادار مراقبة ساحلية إيرانية في منطقتين غورك وجزيرة قشم لمنع هجمات محتملة ضد القوات الأمريكية. وردا على هذه الخطوة، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات بصواريخ باليستية استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في دولتي الكويت والبحرين، محذرا من أن استمرار الأعمال العدائية الأمريكية قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام صادرات النفط والغاز. من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق 7 صواريخ باليستية إيرانية باتجاه قواعدها، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في تدمير 6 من في الجو، بينما سقط الصاروخ 7 قبل الوصول إلى هدفه دون وقوع أي إصابات. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز بأن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 5 ترسانتها الصاروخية، أي ما بين 21 و22% منها، واصفا هذا العدد بالكبير رغم أنه أقل بكثير مما كانت تمتلكه طهران قبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير الماضي. وأوضح ترامب أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية دمرت معظم مصانع الطائرات المسيرة ومنشآت إنتاج الصواريخ، لكنه أقر بوجود قدرات عسكرية متبقية.
في المقابل تشير تقارير استخباراتية أمريكية إلى أن إيران قد تحتفظ بنسبة أكبر، بينما تواصل إدارة ترامب التأكيد على نجاح ضرباتها قبل الهدنة المعلنة منذ

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC من أن تفشي فيروس إيبولا المتصاعد في وسط أفريقيا قد يصل إلى مستويات تاريخية قاتلة إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة فورا. وأظهرت التحليلات الحاسوبية للمراكز أن عدد الحالات قد يتجاوز قريبا حاجز 10,000 إلى 20,000 حالة، مما يضع الأزمة على مسار مشابه لإنفلونزا إيبولا الفتاكة التي ضربت غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 وأودت بحياة أكثر من 11,000 شخص، في حين أعلن الاتحاد الأفريقي عن تسجيل نحو 400 حالة مؤكدة و63 حالة وفاة حتى الآن، ويشير الخبراء إلى وجود حالات خفية عديدة غير مسجلة. وما يزيد من خطورة الوضع هو أن الموجة الحالية تسببها سلالة بوندي بوغيو التي لا يتوفر لها أي علاج أو لقاح معتمد حتى الآن، بالإضافة إلى أن النزاعات المسلحة في المنطقة بين القوات الحكومية وجماعة M23 المتمردة وهجمات تنظيم داعش تعيق وصول الفرق الطبية وعزل المصابين بنسب كافية. شهدت محطة الفضاء الدولية ساعات عصيبة إثر تفعيل ناسا لبروتوكول الطوارئ بعد اكتشاف ثقبين جديدين تسببا في انخفاض الضغط وتسرب الهواء في القسم الخلفي من وحدة زفيزدا الروسية. وبناء على أوامر مركز التحكم، انتقل 5 من رواد الفضاء إلى كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس والمرفقة بالمحطة كملجأ آمن، في حين بدأ رائدان روسيان العمل على تحديد موقع التسريب وإصلاحه. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوزموس أن الطاقم وأنظمة المحطة في أمان ولا داعي للذعر، حيث تم إغلاق نقطة التسريب الأولى بنجاح باستخدام مركب سد خاص، بينما تستمر الاستعدادات للتعامل مع النقطة الثانية. هذا وأشارت ناسا إلى أن معدل التسريب بلغ نحو كيلوغرام من واحد من الهواء يوميا، وتم تعليق عمليات الإصلاح مؤقتا لمزيد من قياس البيانات، مما سمح بإلغاء إنذار الطوارئ وعودة الرواد لممارسة مهامهم العلمية الروتينية داخل المحطة التي تشهد مراقبة مستمرة لضغط الهواء منذ عام 2019. أفاد تقرير بإيون جديد صادر عن الأمم المتحدة بأن الاعتقاد الشائع بأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي سيقلل من استهلاك الموارد هو خطأ فادح، محذرا من كارثة بيئية عالمية وراء هذا التطور. وأوضح الخبراء هذه الظاهرة بما يعرف بمفارقة جيفونز الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض تكلفة المورد وزيادة كفاءته إلى مضاعفة الطلب العالمي عليه بدلا من خفضه. ووفقا لتوقعات التقرير، فإن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة قد يتضاعف بحلول عام 2030 ليصل إلى 3% من الكهرباء العالمية، وهو ما يعادل الانبعاثات الكربونية للمملكة المتحدة بأكملها. والأكثر صدمة هو أن كمية المياه المطلوبة لتبريد مراكز البيانات قد تتجاوز الاحتياجات السنوية لمياه الشرب لسكان العالم أجمع، كما سلط التقرير الضوء على عدم العدالة الهيكلية، حيث تستضيف 32 دولة فقط البنية التحتية للحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، وتهيمن الولايات المتحدة والصين وحدهما على 90% من هذه القدرة، بينما يترك العبء البيئي ومخلفات التعدين والإلكترونيات على عاتق الدول النامية. يخوض المنتخب التركي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأخيرة في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم، حيث يلتقي نظيره الفنزويلي يوم الأحد 7 من حزيران يونيو في مدينة ميامي الأمريكية. وستنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب إنتر ميامي FC في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت تركيا، لتسجل المواجهة الأولى في التاريخ بين المنتخب التركي ودولة فنزويلا. وبعد المباراة مباشرة سينتقل المنتخب الوطني إلى مقر معسكره الرئيسي في مدينة ميزا بولاية أريزونا، تمهيدا لخوض مباراته الأولى في دور المجموعات بمونديال كأس العالم أمام أستراليا في 14 من حزيران.

علما أن المنتخب كان قد فاز في مباراته الودية الأولى بإسطنبول على شمال مقدونيا بأربعة أهداف نظيفة. ويفتقد المنتخب الوطني في مواجهة فنزويلا لخدمات اللاعبين فاردي كادوولو وكينان يلدز بداعي الإصابة، وفيما يلي تشكيلة القائمة المستدعى من قبل المدير الفني فينشينزو مونتيلا والتي تضم 26 لاعبا. بالنسبة لحراسة المرمى مانشستر يونايتد ألتاي بايندر ومارت جونوك الذي يلعب في فنربحتش وورجان شكر من غلطة سراي، أما بالنسبة للدفاع فهناك عبد الكريم باردكتش وإيران الملو وتشارلار سويونج ومارت ملدر وفاردي كدو أولو وميريه ديميرال وأوزان كاباك وسامت أكايدن وزكي تشيليك. أما بالنسبة للاعبي الوسط فهناك هاكان تشالهان أولو وإسماعيل يوكسيك وكينا نايهان وأوركون كوكتو وصالح أرجان. بالنسبة للهجوم يتولى الهجوم أردا جولر الذي يلعب في ريال مدريد بالإضافة إلى باريش ألباريلماز ويونس أكين وجان أوزون ودينيس جول وإرفان جان وكينان يلدز وأوز أيدن وكرام أكتورك أولو. يذكر أن اللاعبين محمد شانجزار وأرال شمشير وديمير إيجتكناز متواجدين مع البعثة في الولايات المتحدة كبدلاء جاهزين، وذلك تماشيا مع لوائح كأس العالم التي تسمح باستبدال اللاعبين المصابين قبل المباراة الأولى للمنتخب في البطولة. مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

السماء الكامنة في الحجر، آثار علم الفلك في العمارة الأناضولية. في المناخ الفكري المتعدد الطبقات للأناضول في القرن 13، لم يبقى علم الفلك حبيساً للأوراق التي تلمع تحت ضوء القناديل في حجرات المدارس، ولا سجيداً للأعمدة الصامتة في جداول الزيج، بل أن ذلك الموروث الرياضي الضخم من حسابات النظام الستيني المرهقة وأقواس المثلثات الكروية المجردة والحركات الدائرية للكواكب اتحد مع العبقرية المعمارية لآنذاك ليختم به في قلب المدن فوق أجساد النصب الحجرية العملاقة. إن من يدخل من باب مدرسة ما لم يكن يخطو إلى قاعة تدريس فحسب، بل كان يلج فضاء حسبت أبعاده واتجاهاته وإضاءاته بدقة. فبالرغم من صمت لغة الحجر، إلا أن النظام الذي أسسته لم يكن منفصلا عن نظام السماء. يعد جامع ومدرسة جوجوبي في كرشهير المكان الذي تلمس فيه هذه الأختام بوضوح وقوة تاريخية كبرى. فهذا البناء الذي سجل في وقفيته المؤرخة عام 1272 أسس خصيصا لتعليم علم الهيئة والنجوم، يعد بمثابة قلعة للهوية المؤسسية لعلم الفلك في الأناضول. لكن معرفة السماء في جوجوبي لا تعيش في الوثائق المكتوبة فحسب، بل في تلك البركة الشهيرة بقلب البناء والفتحة الدائرية التي تعلوها. ووفقا للرواية الشعبية الشائعة، كان يتم تتبع النجوم عبر انعكاساتها في مياه هذه البركة الساكنة بدلا من النظر المباشر إلى السماء. ورغم عدم وجود دليل تقني مكتوب لهذه الطريقة، إلا أن إنشاء مثل هذا الترتيب في مركز مبنى يدرس فيه الفلك هو أوضح إشارة على ذلك الموعد غير الصدفي بين السماء والحجر. فالنجم الذي قد يصعب تمييزه في قبة السماء المظلمة ليلا، كان يتحول فوق سطح الماء إلى نقطة أكثر هدوءا وقابلية للقياس. هذا الاحتمال يجعلنا نقن أن هذا الترتيب في مركز البناء لم يكن مجرد زينة عابرة، بل هو المكان الذي أنزل فيه العقل الحسابي السماء إلى الباحة ليحولها

0: الكرة مجردة إلى حقيقة ملموسة وقابلة للقياس. هذا التماس بين علم الفلك والعمارة يظهر لنا في المدرسة الزرقاء جوك مدرسة بسيفاس عام 1271 عبر مفاهيم الزمن والتقويم بشكل أكبر. وسواء كان اسم جوك أي السماء مستمدا من الفيروز الذي كان يغطي واجهتها يوما ما، أو من ارتباطها العميق بعلوم السماء التي كانت تمارس فيها، فالحقيقة أن المدرسة اقترنت بمفهوم السماء منذ عصر بنائها. المؤشر الأبرز على هذا الرابط هو نقوش تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي على البوابة الصرحية. تظهر هذه الرسوم كيف نقشت المعرفة السماوية فوق الحجر كتطبيق ينظم الحياة الاجتماعية ممتزجة مع تقاليد التقويم العريقة القادمة من آسيا الوسطى. ويذهب بعض الباحثين إلى أن توجيه البناء وطريقة استقباله للضوء قد يتضمن تفضيلات فلكية واعية، مثل حساب زاوية الشمس في الاعتدالات والانقلابات الشتوية والصيفية. ورغم محدودية القياسات القطعية في هذا الصدد، إلا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن معماريي القرن الثالث عشر القادرين على تحديد القبلة وحساب التقاويم لم يتجاهلوا تماما هذه الحركات السماوية أثناء عمليات التصميم. أما مدرسة المئذنة النحيفة في كونيا فترتبط بالموضوع من خلال الهندسة. ورغم عدم وجود سجلات رصد مباشرة هنا، إلا أن فن الحفر على الحجر يمثل ذروة المعرفة الهندسية في ذلك العصر. فزخارف العقد اللانهائية والتكوينات النجمية على الباب ليست مجرد تزيين جمالي، بل هي انعكاس معماري للدوائر والأقواس والزوايا التي كانت لغة الفلك آنذاك. لقد تحول ذلك النظام السماوي العظيم بين أيدي المعلمين إلى تناظر راسخ فوق الحجر، حيث تبدو تلك الضفائر الحجرية التي تمتد فيها الدوائر إلى ما لا نهاية دون أن تتصادم، كأنها صدى معماري لفكرة الحركة الدائرية الكاملة، وهي الفرضية الأساسية لعلم الفلك. هنا يتلاشى الحد الفاصل بين الزخرفة والرياضيات. ويجب هنا فتح قوس للتأكيد على تمييز هام: هذه المباني لم تكن مراصد ضخمة ومستقلة مثل مرقة وسمرقند في الشرق، فالحال في الأناضول كان مختلفا وربما أكثر شمولا، حيث لم يقتصر وجود الفلك على مراكز مغلقة تضم آلات ضخمة، بل تجلى في باحات المؤسسات التعليمية وفي تحديد المواقيت وحساب القبلة، أي من قلب الحياة اليومية تماما. لذلك عندما ننظر إلى المدارس السلجوقية نرى إرثاً ذا طبقتين: نشاط تعليمي مثبت بالوثائق من جهة، ورابط سماوي قوي تغلل في العمارة وأثرته الروايات الشعبية بمرور الزمن من جهة أخرى. ورغم أن كل رواية قد لا تكون مثبتة تقنياً، إلا أنها تفسر لنا لماذا ظلت هذه الأبنية تذكر لقرون كأماكن قريبة من السماء. ففي نهاية المطاف بحثت العقول الحسابية في أناضول القرن الثالث عشر عن نظير لذلك النظام السماوي العظيم في قلب الحجر على الأرض. هذه المدارس ليست مجرد مبان تلقى فيها الدروس، بل هي أوقر الآثار التي تركتها حضارة حاولت فهم السماء. وتحت ضوء الأناضول الحاد وأفقها الواسع وسمائها الصافية تقف هذه الأبنية كشهود صامتة على كيفية ثبات أقدام العقل البشري على الأرض بينما يرمق السماء ببصره.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. كان انعقاد قمة أفريكا فورورد في نيروبي يومي 11 و 12 مايو أيار 2026 أحد أبرز مؤشرات التحول الذي طرى على سياسة فرنسا تجاه إفريقيا في السنوات الأخيرة. ولا تنبو الأهمية الرمزية لهذه القمة من التقارب بين إيمانويل ماكرون وويليام روتفورد فحسب، بل أيضا من سعي فرنسا لإعادة تعريف نطاق نفوذها التقليدي في إفريقيا. فقد جرت العادة تاريخيا على عقد معظم القمم السياسية والاقتصادية الفرنسية الكبرى المتعلقة بإفريقيا في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وظلت علاقات باريس مع القارة الإفريقية قائمة على مبدأ فرنسا أفريكو. إلا أن قمة نيروبي تمثل نقطة تحول هامة في هذا السياق التاريخي، إذ عقدت لأول مرة قمة إفريقية بهذا الحجم تتمحور حول فرنسا في كينيا المستعمرة البريطانية السابقة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. يشير هذا الوضع إلى تحول جغرافي وسياسي في سياسة فرنسا تجاه إفريقيا، فبعد التوترات العسكرية والدبلوماسية التي منيت بها منطقة الساحل، بدأت إدارة باريس تدرك أن نموذجها التقليدي للنفوذ القائم على إفريقيا الناطقة بالفرنسية لم يعد قابلا للاستمرار. وقد دفع انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتصاعد الخطاب المعادي لباريس فرنسا إلى البحث عن شراكات جديدة في جميع أنحاء القارة. وفي هذا السياق يعطي اختيار كينيا خيارا استراتيجيا، فنيروبي هي المركز الاقتصادي لشرق إفريقيا وبوابة لوجستية حيوية إلى المحيط الهندي ومركز ساعد في مجال الدبلوماسية الدولية. ولقد تم تأطير مقولة ماكرون حول الشراكة المتكافية مع إفريقيا التي دافع عنها منذ عام 2017 ضمن سياق جديد مع قمة نيروبي. وتسعى فرنسا الآن إلى التفاعل مع القارة ليس فقط من خلال النخب الناطقة بالفرنسية والشبكات الاستعمارية السابقة، بل أيضا من خلال رؤية أوسع لإفريقيا. ويثير اختيار كينيا في هذه العملية أن فرنسا تعيد هيكلة سياستها تجاه إفريقيا استنادا إلى أولويات جيواقتصادية واستراتيجية بدلا من الروابط اللغوية والتاريخية. وفي الواقع تقدم كينيا العديد من المزايا لفرنسا، فهي تجذب انتباه الفاعلين العالميين بفضل ثقلها الاقتصادي داخل مجموعة شرق إفريقيا وقدراتها في مجال الاقتصاد الرقمي ونفوذها الدبلوماسي الإقليمي. وعلاوة على ذلك، فإن وجود مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي يجعلها واحدة من أهم مراكز الدبلوماسية متعددة الأطراف في إفريقيا. ويتماشى هذا مع تركيز فرنسا على التعددية، وليس من قبيل المصادفة أن وصف ماكرون كينيا بأنها ممثلة للتعددية الفعالة في القمة. ومثلت هذه القمة فرصة لكينيا لتعزيز مكانتها في النظام الدولي. وقد انتهجت إدارة روتو سياسة خارجية براغماتية ومتعددة الأوجه في السنوات الأخيرة، وسعيا منها لتحقيق التوازن بين واشنطن وبكين وأوروبا، تحاول حكومة نيروبي ترسيخ مكانتها كمركز دبلوماسي عالمي لإفريقيا. وتعد العلاقات المحسنة مع فرنسا جزءا من هذه الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص إمكانية أن تضفي القمة على روتو شرعية دولية وحضورا بارزا قبل انتخابات كينيا لعام 2027،
ومن جهة أخرى تعكس قمة نيروبي تحولا في ديناميكيات التنافس العالمي على النفوذ في إفريقيا. ففي ظل تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني وسعي الولايات المتحدة لإعادة صياغة نهجها الأمني، لا ترغب فرنسا في الظهور بمظهر المنسحب تماما من إفريقيا. لذا تعمل إدارة باريس على تحويل استراتيجيتها الأمنية القديمة القائمة على القواعد العسكرية إلى نموذج جديد قائم على شراكات أكثر مرونة. وتعد اتفاقية الدفاع الموقعة مع كينيا عام 2025 مثالا بارزا على هذا التحول. ويثر هذا التعاون الذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن البحري وحفظ السلام تحول فرنسا نحو نموذج بناء القدرات مع الشركاء المحليين في نهجها الأمني الإفريقي. ومع ذلك ورغم كل هذا التحول يصعب القول إن مشكلة صورة فرنسا في إفريقيا قد حلت تماما. فالرأي العام المناهض لفرنسا الذي تشكل لا سيما في منطقة الساحل يدفع إلى التدقيق في مبادرات الشراكة الجديدة التي تتبناها باريس. لذا ينبغي اعتبار قمة نيروبي ليس مجرد اجتماع دبلوماسي

0: بل أيضا مسعى لاستعادة شرعية السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا. وفي الختام تعد قمة أفريكا فورورد التي عقدت في نيروبي نقطة تحول رمزية في التحول الهيكلي لسياسة فرنسا تجاه إفريقيا. ويثر انعقاد القمة لأول مرة في مستعمرة بريطانية سابغة سعي باريس لتجاوز قيود نهجها التقليدي الذي يتمحور حول إفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويعكس هذا جهود فرنسا لفتح آفاق دبلوماسية واستراتيجية جديدة لنفسها في عصر جديد يتسم بتنافس متزايد ومتعدد الأوجه على النفوذ في إفريقيا. وفي هذا السياق تبرز كينيا ليس فقط كشريك إقليمي بل أيضا كأحد المراكز الدبلوماسية الصاعدة في إفريقيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 6 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من القائمة. مستمعينا أفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. استقبل رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يجريها فيدان إلى دكة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. استشهد رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 7 أشهر إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي لمركبة عائلته في منطقة تل رميدة جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الرضيع سام فهد أبو هيكل ارتقى متأثرا بجراحه الخطيرة، بينما أصيب والداه بجروح متوسطة بنفس الرصاصة ونقل للعلاج. وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني آخر جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب بمحافظة بيت لحم، كما أقدم المستوطنون على إحراق محاصيل زراعية في الخليل. من جانبه، أقر جيش الاحتلال بإطلاق النار على المركبة بدعوة اشتباه الجنود بتسارعها، معلنا فتح تحقيق بعد تأكيده أن الضحايا لم يتورطوا في أي نشاط. قررت أيرلندا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمان بن كفير ووزير المالية بتسئيل سمودريتش إلى أراضيها عقب تصريحات اعتبرتها دبلن تحريضا علنيا على إبادة الفلسطينيين. ونقلت صحيفة أيرش تايمز عن رئيس الوزراء الأيرلندي ميتشل مارتن قوله أن السلوك وتصريحات الوزيرين ترقى لرغبة في إبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا إصدار تعليمات رسمية لمنع سفرهما إلى البلاد. وفيما يسود الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات مشتركة عليهما بسبب معارضة التشيك، وصف مارتن الأوضاع الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة بالاستعباد الدائم المقلق. يذكر أن عدة دول بينها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا قد اتخذت سابقا إجراءات مماثلة بحظر دخولهما أو فرض عقوبات عليهما. أعلن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن فتح تحقيق رسمي في اتهامات موجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وأعمال تعذيب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة. وجاء التحقيق

بناء على طلب الحكومة الفرنسية، وأفادت 8 ناشطين فرنسيين أكدوا تعرضهم لمعاملة عنيفة ومهينة وتحرش جنسي من قبل جنود الاحتلال عقب اعتراض السفن في المياه الدولية.

0: ناشطي البعثة الإنسانية. رغم المؤشرات الدبلوماسية حول تقدم المفاوضات بين طهران وواشنطن، تصاعدت حدة التوترات العسكرية الميدانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة تابعة لإيران في مضيق هرمز، واستهدفت أنظمة رادار مراقبة ساحلية إيرانية في منطقتين غورك وجزيرة قشم لمنع هجمات محتملة ضد القوات الأمريكية. وردا على هذه الخطوة، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات بصواريخ باليستية استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في دولتي الكويت والبحرين، محذرا من أن استمرار الأعمال العدائية الأمريكية قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام صادرات النفط والغاز. من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق 7 صواريخ باليستية إيرانية باتجاه قواعدها، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في تدمير 6 من في الجو، بينما سقط الصاروخ 7 قبل الوصول إلى هدفه دون وقوع أي إصابات. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز بأن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 5 ترسانتها الصاروخية، أي ما بين 21 و22% منها، واصفا هذا العدد بالكبير، رغم أنه أقل بكثير مما كانت تمتلكه طهران قبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 من فبراير الماضي. وأوضح ترامب أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية دمرت معظم مصانع الطائرات المسيرة ومنشآت إنتاج الصواريخ، لكنه أقر بوجود قدرات عسكرية متبقية. في المقابل، تشير تقارير استخباراتية أمريكية إلى أن إيران قد تحتفظ بنسبة أكبر، بينما تواصل إدارة ترامب التأكيد على نجاح ضربتها قبل الهدنة المعلنة منذ 2 شهر، والتي يسودها التخوف من الانهيار بسبب الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC من أن تفشي فيروس إيبولا المتصاعد في وسط أفريقيا قد يصل إلى مستويات تاريخية قاتلة إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة فورا. وأظهرت التحليلات الحاسوبية للمراكز أن عدد الحالات قد يتجاوز قريبا حاجز 10,000 إلى 20,000 حالة، مما يضع الأزمة على مسار مشابه لإنفلونزا إيبولا الفتاكة التي ضربت غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 وأودت بحياة أكثر من 11,000 شخص. في حين أعلن الاتحاد الأفريقي عن تسجيل نحو 400 حالة مؤكدة و63 حالة وفاة حتى الآن، ويشير الخبراء إلى وجود حالات خفية عديدة غير مسجلة. وما يزيد من خطورة الوضع هو أن الموجة الحالية تسببها سلالة بوندي بوغيو التي لا يتوفر لها أي علاج أو لقاح معتمد حتى الآن، بالإضافة إلى أن النزاعات المسلحة في المنطقة بين القوات الحكومية وجماعة M23 المتمردة وهجمات تنظيم داعش تعيق وصول الفرق الطبية وعزل المصابين بنسب كافية. شهدت محطة الفضاء الدولية ساعات عصيبة إثر تفعيل ناسا لبروتوكول الطوارئ بعد اكتشاف ثقبين جديدين تسببا في انخفاض الضغط وتسرب الهواء في القسم الخلفي من وحدة زفيزدا الروسية. وبناء على أوامر مركز التحكم، انتقل 5 من رواد الفضاء إلى كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس والمرفقة بالمحطة كملجأ آمن، في حين بدأ رائدان روسيان العمل على تحديد موقع التسريب وإصلاحه. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن الطاقم وأنظمة المحطة في أمان ولا داعي للذعر، حيث تم إغلاق نقطة التسريب الأولى بنجاح باستخدام مركب سد خاص، بينما تستمر الاستعدادات للتعامل مع النقطة الثانية. هذا وأشارت ناسا إلى أن معدل التسريب بلغ نحو كيلوغرام من واحد من الهواء يوميا، وتم تعليق عمليات الإصلاح مؤقتا لمزيد من قياس البيانات، مما سمح بإلغاء إنذار الطوارئ وعودة الرواد لممارسة مهامهم العلمية الروتينية داخل المحطة التي تشهد مراقبة مستمرة لضغط الهواء منذ عام 2019. أفاد تقرير بيئي جديد صادر عن الأمم المتحدة بأن الاعتقاد الشائع بأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي سيقلل من استهلاك الموارد هو خطأ فادح.

السائح محذرا من كارثة بيئية عالمية وراء هذا التطور. وأوضح الخبراء هذه الظاهرة بما يعرف بمفارقة جيفونز الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض تكلفة المورد وزيادة كفاءته إلى مضاعفة الطلب العالمي عليه بدلا من خفضه. ووفقا لتوقعات التقرير، فإن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة قد يتضاعف بحلول عام 2030 ليصل إلى 3% من الكهرباء العالمية، وهو ما يعادل الانبعاثات الكربونية للمملكة المتحدة بأكملها. والأكثر صدمة هو أن كمية المياه المطلوبة لتبريد مراكز البيانات قد تتجاوز الاحتياجات السنوية لمياه الشرب لسكان العالم أجمع، كما سلط التقرير الضوء على عدم العدالة الهيكلية، حيث تستضيف 32 دولة فقط البنية التحتية للحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، وتهيمن الولايات المتحدة والصين وحدهما على 90% من هذه القدرة، بينما يترك العبء البيئي ومخلفات التعدين والإلكترونيات على عاتق الدول النامية. يخوض المنتخب التركي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأخيرة في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم، حيث يلتقي نظيره الفنزويلي يوم الأحد 7 حزيران يونيو في مدينة ميامي الأمريكية. وستنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب إنتر ميامي أف سي في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت تركيا، لتسجل المواجهة الأولى في التاريخ بين المنتخب التركي ودولة فنزويلا. وبعد المباراة مباشرة سينتقل المنتخب الوطني إلى مقر معسكره الرئيسي في مدينة ميزا بولاية أريزونا، تمهيدا لخوض مباراته الأولى في دور المجموعات بمونديال كأس العالم أمام أستراليا في 14 حزيران، علما أن المنتخب كان قد فاز في مباراته الودية الأولى باسطنبول على شمال مقدونيا 4 أهداف نظيفة. ويفتقد المنتخب الوطني في مواجهة فنزويلا لخدمات اللاعبين فاردي كادوولو وكينان يلدز بداعي الإصابة، وفيما يلي تشكيلة القائمة المستدعى من قبل المدير الفني فينشينزو مونتيلا والتي تضم 26 لاعبا. بالنسبة لحراسة المرمى مانشستر يونايتد ألتاي بايندر ومارت جونوك الذي يلعب في فنربحتش وورجان شاكر من غلطة سراي، أما بالنسبة للدفاع فهناك عبد الكريم باردكتش وإيران إلمال وتشارلار سويونج ومارت ميلدر وفاردي كدو أولو وميريه ديميرال وأوزان كاباك وسامت أكايدن وزيكي تشيليك. أما بالنسبة للاعبي الوسط فهناك هاكان تشالهانولو وإسماعيل يوكسيك وكينا نايهان وأوركون كوكتو وصالح أرجان. بالنسبة للهجوم يتولى الهجوم أردا جولر الذي يلعب في ريال مدريد بالإضافة إلى باريش ألباريلماز ويونس أكين وجان أوزون ودينيس جول وإرفان جان وكنان يلدز وأوز أيضاً وكرام أكتورك أولو. يذكر أن اللاعبين محمد شانجزار وأرال شمشير وديمير إيجتكناز متواجدين مع البعثة في الولايات المتحدة كبدلاء جاهزين، وذلك تماشياً مع لوائح كأس العالم التي تسمح باستبدال اللاعبين المصابين قبل المباراة الأولى للمنتخب في البطولة. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

السماء الكامنة في الحجر، آثار علم الفلك في العمارة الأناضولية. في المناخ الفكري المتعدد الطبقات للأناضول في القرن الثالث عشر، لم يبقى علم الفلك حبيساً للأوراق التي تلمع تحت ضوء القناديل في حجرات المدارس، ولا سجيداً للأعمدة الصامتة في جداول الزيج، بل أن ذلك الموروث الرياضي الضخم من حسابات النظام الستيني المرهقة وأقواس المثلثات الكروية المجردة والحركات الدائرية للكواكب

اتحد مع العبقرية المعمارية لآنذاك ليختم به في قلب المدن فوق أجساد النصب الحجرية العملاقة. إن من يدخل من باب مدرسة ما لم يكن يخطو إلى قاعة تدريس فحسب، بل كان يلج فضاء حسبت أبعاده واتجاهاته وإضاءاته بدقة. فبالرغم من صمت لغة الحجر، إلا أن النظام الذي أسسته لم يكن منفصلا عن نظام السماء. يعد جامع ومدرسة جاجابي في كرشهير المكان الذي تلمس فيه هذه الأختام بوضوح وقوة تاريخية كبرى. فهذا البناء الذي سجل في وقفيته المؤرخة عام 1272 أسس خصيصا لتعليم علم الهيئة والنجوم، يعد بمثابة قلعة للهوية المؤسسية لعلم الفلك في الأناضول. لكن معرفة السماء في جوجوبي لا تعيش في الوثائق المكتوبة فحسب، بل في تلك البركة الشهيرة بقلب البناء والفتحة الدائرية التي تعلوها. ووفقا للرواية الشعبية الشائعة، كان يتم تتبع النجوم عبر انعكاساتها في مياه هذه البركة الساكنة بدلا من النظر المباشر إلى السماء. ورغم عدم وجود دليل تقني مكتوب لهذه الطريقة، إلا أن إنشاء مثل هذا الترتيب في مركز مبنى يدرس فيه الفلك هو أوضح إشارة على ذلك الموعد غير الصدفي بين السماء والحجر. فالنجم الذي قد يصعب تمييزه في قبة السماء المظلمة ليلاً كان يتحول فوق سطح الماء إلى نقطة أكثر هدوءاً وقابلية للقياس. هذا الاحتمال يجعلنا نقن أن هذا الترتيب في مركز البناء لم يكن مجرد زينة عابرة، بل هو المكان الذي أنزل فيه العقل الحسابي السماء إلى الباحة ليحولها من كرة مجردة إلى حقيقة ملموسة وقابلة للقياس. هذا التماس بين علم الفلك والعمارة يظهر لنا في المدرسة الزرقاء جوك مدرسة بسيفاس عام 1271 عبر مفاهيم الزمن والتقويم بشكل أكبر. وسواء كان اسم جوك أي السماء مستمدا من الفيروز الذي كان يغطي واجهتها يوما ما، أو من ارتباطها العميق بعلوم السماء التي كانت تمارس فيها، فالحقيقة أن المدرسة اقترنت بمفهوم السماء منذ عصر بنائها. المؤشر الأبرز على هذا الرابط هو نقوش تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي على البوابة الصرحية. تظهر هذه الرسوم كيف نقشت المعرفة السماوية فوق الحجر كتطبيق ينظم الحياة الاجتماعية ممتزجة مع تقاليد التقويم العريقة القادمة من آسيا الوسطى. ويذهب بعض الباحثين إلى أن توجيه البناء وطريقة استقباله للضوء قد يتضمن تفضيلات فلكية واعية، مثل حساب زاوية الشمس في الاعتدالات والانقلابات الشتوية والصيفية. ورغم محدودية القياسات القطعية في هذا الصدد، إلا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن معماريي القرن الثالث عشر القادرين على تحديد القبلة وحساب التقاويم لم يتجاهلوا تماما هذه الحركات السماوية أثناء عمليات التصميم. أما مدرسة المئذنة النحيفة في كونيا فترتبط بالموضوع من خلال الهندسة. ورغم عدم وجود سجلات رصد مباشرة هنا، إلا أن فن الحفر على الحجر يمثل ذروة المعرفة الهندسية في ذلك العصر. فزخارف العقد اللانهائية والتكوينات النجمية على الباب ليست مجرد تزيين جمالي، بل هي انعكاس معماري للدوائر والأقواس والزوايا التي كانت لغة الفلك آنذاك. لقد تحول ذلك النظام السماوي العظيم بين أيدي المعلمين إلى تناظر راسخ فوق الحجر، حيث تبدو تلك الضفائر الحجرية التي تمتد فيها الدوائر إلى ما لا نهاية دون أن تتصادم، كأنها صدى معماري لفكرة الحركة الدائرية الكاملة وهي الفرضية الأساسية لعلم الفلك. هنا يتلاشى الحد الفاصل بين الزخرفة والرياضيات. ويجب هنا فتح قوس للتأكيد على تمييز هام: هذه المباني لم تكن مراصد ضخمة ومستقلة مثل مرقة وسمرقند في الشرق، فالحال في الأناضول كان مختلفا وربما أكثر شمولا، حيث لم يقتصر وجود الفلك على مراكز مغلقة تضم آلات ضخمة، بل تجلى في باحات المؤسسات التعليمية وفي تحديد المواقيت وحساب القبلة، أي من قلب الحياة اليومية تماماً.

0: لذلك عندما ننظر إلى المدارس السلجوقية نرى إرثاً ذا طبقتين، نشاط تعليمي مثبت بالوثائق من جهة، ورابط سماوي قوي تغلل في العمارة وأثرته الروايات الشعبية بمرور الزمن من جهة أخرى. ورغم أن كل رواية قد لا تكون مثبتة تقنياً، إلا أنها تفسر لنا لماذا ظلت هذه الأبنية تذكر لقرون كأماكن قريبة من السماء. ففي نهاية المطاف بحثت العقول الحسابية في أناضول القرن الثالث عشر عن نظير لذلك النظام السماوي العظيم في قلب الحجر على الأرض. هذه المدارس ليست مجرد مبان تلقى فيها الدروس، بل هي أوقر الآثار التي تركتها حضارة حاولت فهم السماء. وتحت ضوء الأناضول الحاد وأفقها الواسع وسماءها الصافية، تقف هذه الأبنية كشهود صامتة على كيفية ثبات أقدام العقل البشري على الأرض بينما يرمق السماء ببصره.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. كان انعقاد قمة أفريكا فورورد في نيروبي يومي 11 و 12 مايو أيار 2026 أحد أبرز مؤشرات التحول الذي طرى على سياسة فرنسا تجاه إفريقيا في السنوات الأخيرة. ولا تنبو الأهمية الرمزية لهذه القمة من التقارب بين إيمانويل ماكرون وويليام روتفورد فحسب، بل أيضا من سعي فرنسا لإعادة تعريف نطاق نفوذها التقليدي في إفريقيا. فقد جرت العادة تاريخيا على عقد معظم القمم السياسية والاقتصادية الفرنسية الكبرى المتعلقة بإفريقيا في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وظلت علاقات باريس مع القارة الإفريقية قائمة على مبدأ فرنسا أفريكو. إلا أن قمة نيروبي تمثل نقطة تحول هامة في هذا السياق التاريخي، إذ عقدت لأول مرة قمة إفريقية بهذا الحجم تتمحور حول فرنسا في كينيا المستعمرة البريطانية السابقة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. يشير هذا الوضع إلى تحول جغرافي وسياسي في سياسة فرنسا تجاه إفريقيا. فبعد التوترات العسكرية والدبلوماسية التي منيت بها منطقة الساحل، بدأت إدارة باريس تدرك أن نموذجها التقليدي للنفوذ القائم على إفريقيا الناطقة بالفرنسية لم يعد قابلا للاستمرار. وقد دفع انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتصاعد الخطاب المعادي لباريس فرنسا إلى البحث عن شراكات جديدة في جميع أنحاء القارة. وفي هذا السياق يعطي اختيار كينيا خيارا استراتيجيا، فنيروبي هي المركز الاقتصادي لشرق إفريقيا وبوابة لوجستية حيوية إلى المحيط الهندي ومركز ساعد في مجال الدبلوماسية الدولية. ولقد تم تأطير مقولة ماكرون حول الشراكة المتكافية مع إفريقيا التي دافع عنها منذ عام 2017 ضمن صياغ جديد مع قمة نيروبي. وتسعى فرنسا الآن إلى التفاعل مع القارة ليس فقط من خلال النخب الناطقة بالفرنسية والشبكات الاستعمارية السابقة، بل أيضا من خلال رؤية أوسع لإفريقيا. ويثر اختيار كينيا في هذه العملية أن فرنسا تعيد هيكلة سياستها تجاه إفريقيا استنادا إلى أولويات جيواقتصادية واستراتيجية بدلا من الروابط اللغوية والتاريخية. وفي الواقع تقدم كينيا العديد من المزايا لفرنسا، فهي تجذب انتباه الفاعلين العالميين بفضل ثقلها الاقتصادي داخل مجموعة شرق إفريقيا وقدراتها في مجال الاقتصاد الرقمي ونفوذها الدبلوماسي الإقليمي. وعلاوة على ذلك، فإن وجود مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي يجعلها واحدة من أهم مراكز الدبلوماسية متعددة الأطراف في إفريقيا. ويتماشى هذا مع تركيز فرنسا على التعددية، وليس من قبيل المصادفة أن وصف ماكرون كينيا بأنها ممثلة للتعددية الفعالة في القمة. ومثلت هذه القمة فرصة لكينيا لتعزيز مكانتها في النظام الدولي. وقد انتهجت إدارة روتو سياسة خارجية براغماتية ومتعددة الأوجه في السنوات الأخيرة، وسعيا منها لتحقيق التوازن بين واشنطن وبكين وأوروبا، تحاول حكومة نيروبي ترسيم

0: ترسخ مكانتها كمركز دبلوماسي عالمي لإفريقيا، وتعد العلاقات المحسنة مع فرنسا جزءا من هذه الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص إمكانية أن تضفي القمة على روتو شرعية دولية وحضورا بارزا قبل انتخابات كينيا لعام 2027. ومن جهة أخرى تعكس قمة نيروبي تحولا في ديناميكيات التنافس العالمي على النفوذ في إفريقيا. ففي ظل تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني وسعي الولايات المتحدة لإعادة صياغة نهجها الأمني، لا ترغب فرنسا في الظهور بمظهر المنسحب تماما من إفريقيا. لذا تعمل إدارة باريس على تحويل استراتيجيتها الأمنية القديمة القائمة على القواعد العسكرية إلى نموذج جديد قائم على شراكات أكثر مرونة. وتعد اتفاقية الاتفاق الموقع مع كينيا عام 2025 مثالا بارزا على هذا التحول. ويثر هذا التعاون الذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن البحري وحفظ السلام تحول فرنسا نحو نموذج بناء القدرات مع الشركاء المحليين في نهجها الأمني الإفريقي. ومع ذلك ورغم كل هذا التحول يصعب القول إن مشكلة صورة فرنسا في إفريقيا قد حلت تماما. فالرأي العام المناهض لفرنسا الذي تشكل لا سيما في منطقة الساحل يدفع إلى التدقيق في مبادرات الشراكة الجديدة التي تتبناها باريس. لذا ينبغي اعتبار قمة نيروبي ليس مجرد اجتماع دبلوماسي بل أيضا مسعى لاستعادة شرعية السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا. وفي الختام تعد قمة أفريكا فورورد التي عقدت في نيروبي نقطة تحول رمزية في التحول الهيكلي لسياسة فرنسا تجاه إفريقيا. ويثر انعقاد القمة لأول مرة في مستعمرة بريطانية سابقة سعي باريس لتجاوز قيود نهجها التقليدي الذي يتمحور حول إفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويعكس هذا جهود فرنسا لفتح آفاق دبلوماسية واستراتيجية جديدة لنفسها في عصر جديد يتسم بتنافس متزايد ومتعدد الأوجه على النفوذ في إفريقيا. وفي هذا السياق تبرز كينيا ليس فقط كشريك إقليمي بل أيضا كأحد المراكز الدبلوماسية الصاعدة في إفريقيا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.